0: أهلا سي حميد.
1: أهلا سي حسين.
2: لاباس عليك. واش الحال؟
1: الحمد لله. شرب العتاي معانا.
0: الله يهديك. أمدرس متي شي أخبار شي حالة من الله؟
1: الحالة ويلي يا سي حسين، واش تنقول لك على هذا عاصي الحالة؟